أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 3 أغسطس 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، اليابان تؤكد تدخلها المشترك في سوق العملات مع الولايات المتحدة. سكان كوموموتو المنكوبة بالزلزال يواجهون خطر الإصابة بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة. إيران تقول إنها ستبقى متأهبة حتى بعد قرار ترامب بتأجيل الضربات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت وزيرة المالية اليابانية إن الوزارة اشترت الين الياباني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ويعتقد أن التدخل المشترك هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5 ينات في تداولات نيويورك الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 2.5 شهر، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 40 عاما. وأصدرت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي بيانا يوم الاثنين تؤكد فيه التدخل المشترك، وقالت لاحقا للصحفيين أن هذا الإجراء كان متوافقا مع اليابان مع البيان المشترك لوزيري مالية اليابان والولايات المتحدة الصادر في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقالت كاتاياما: تراقب وزارة المالية اليابانية الوضع الراهن عن كثب وتحافظ على تواصل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، ولن نتردد في القيام بمزيد من التدخل المنسق في المستقبل. وأضافت كاتاياما أن اليابان تخطط في المستقبل لاستخدام تسهيل يقدمه الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الدولارات اللازمة للتدخل عبر استخدام عبر استخدام حيازتها من السندات الأمريكية كضمان. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارته لن تتردد في المشاركة في المزيد من التدخلات المشتركة. وقال بيسنت إن وزارة الخزانة الأمريكية تدعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق والسياسة النقدية لتصحيح انخفاض قيمة الين على نحو كبير. وكان هذا أول تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات منذ عام 2011. وفي تلك المناسبة بعت سلطات الين بعدما ارتفعت قيمته عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان. إلا أن هذه هي أول عملية تدخل مشترك لشراء الين منذ عام 1998 عندما واجهت اليابان سلسلة من إفلاسات بعض البنوك. تشهد محافظة كوموموتو اليابانية موجة حر شديد عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا حادا يوم الأحد، وسجلت مدينة هيتو يوشي وبلدة أساغيري رقما قياسيا جديدا تجاوز 39 درجة مئوية. أما في مدينة كوموموتو فقد تجاوزت درجة الحرارة 38 مئوية. وأكدت السلطات وفاة 38 شخصا بعد الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء، لكنها لم تتحقق بعد ما إذا كانت حالتا وفاة منهما مرتبطتين بالزلزال. واتخذ بعض الناس من سياراتهم ملاجئ، وأعلن محافظ كوموموتو أن أحد المتوفين كانت امرأة نازحة في السبعينات من عمرها، ويحتمل أنها توفيت بسبب ضربة الحر أثناء اتخاذها من السيارة ملجأ لها. وتقول السلطات أيضا إن أكثر من 3800 مبنى قد تضرر، وتم إجلاء حوالي 8500 شخص، وقد انقطعت مياه الصنبور عن أكثر من 46,000 منزل ومنشأة تجارية في المحافظة. وألحق الزلزال أضرارا بالأنابيب الممتدة من أحد السدود إلى محطة لتنقية المياه.
ووضعت حاوية متنقلة مزودة بمرحاضين في محطة على جانب الطريق في بلدة هيكاوا يوم الأحد، حيث تستمر انقطاعات المياه هناك. وركبت حوالي 30 وحدة استحمام مجهزة بآلية إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها في مراكز الإيواء بمدينة أوكي ومناطق أخرى. ويعمل النظام على إزالة الشوائب من المياه وإضافة المطهرات، مما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 98% من المياه. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة كوموموتو في ساعات النهار إلى 40 مئوية، وهو مستوى خطير. ويحث الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للوقاية من ضربة الحرارة.

تحافظ طهران على موقفها المتشدد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي الضربات الجديدة ضد إيران. وبحسب التقارير، كان ترامب يخطط لشن هجوم كبير في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، لكنه قال إنه وافق على إلغائه بشروط. وكتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن أي هجوم حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. وسيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الذي تشكله إيران. وكتب ترامب أنه بناء على الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يكون قادرا على إبرام صفقة بشكل سريع. ونقل موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يوم السبت عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب خلال مكالمة هاتفية على الامتناع عن شن ضربات جديدة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد عن مسؤول دفاعي إيراني كبير قوله إن البلاد تعتبر تصريحات العدو الأخيرة بمثابة تهديد حقيقي وموثوق حتى لو تم طرحها كجزء من تكتيكات نفسية. كما أفاد المسؤول أن إيران لن تفاجأ ولن تبقى ساكنة، مضيفا أنها ستزيد من جاهزيتها العسكرية وتعزز قدرتها على الردع. ويبدو أن خطر التصعيد قد تراجع مؤقتا، وينصب التركيز الآن على ما إذا كان الطرفان سيحرزان أي تقدم ملموس في المحادثات المقبلة. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ واحد من بين عشرات الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا مؤخرا، وقد ناشد الدول الغربية تقديم المساعدة. ونشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هجمات روسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: إليكم المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول:
2: かわいい.
0: لطيفة.
2: مينا غوهان او تابيتيماس.
0: كلها تاكل الطعام.
1: وأياكا تجيب:
2: هونتوني كاواي ني.
0: انها حقا لطيفه.
1: وتخاطب القطط قائله:
2: اويدي اويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها احد القطط فتدلله أياكا وتقول:
2: واتاشي وا كونو كو غا سكي.
0: انا احب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا اخر وتقول:
2: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
0: انا احب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول:
3: نيكو كافيه تيه ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام:
2: هونتو ديس ني.
0: انت محق.
1: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
4: واتاشي
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: نيكو
0: هو القط.
4: كونو نيكو
0: يعني هذا القط.
4: سكي ديس
0: يعني أحب، وإن كان
4: سكي
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
4: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
0: تقولون
4: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
4: سكي ديس
0: أي أحب
4: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
4: ديس
0: من
4: سكي ديس
0: ونقول
4: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
4: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
4: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
4: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: Thank you.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか?
2: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
5: 食べ物は何が好きですか?
1: ما هو طعامك المفضل؟
4: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
4: 何
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
4: 何が好きですか?
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
2: 寿司が好きです.
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
4: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです.
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
4: J-POP. J-POP.
0: ماذا تقولون؟
2: J-POP が好きです. J-POP が好きです.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
4: مانجا مانجا
5: مانجا が好きです مانجا が好きです.
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
4: 本当ですね。本当
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
4: 本当
0: أي حقيقة.
4: 本当ですね.
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ね في
4: ですね
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
1: استمعوا ورددوا.
4: 本当ですね.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 可愛い. みんなご飯を食べています.
6: 本当に可愛いね. おいでおいで. 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 3 أغسطس 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، اليابان تؤكد تدخلها المشترك في سوق العملات مع الولايات المتحدة. سكان كوموموتو المنكوبة بالزلزال يواجهون خطر الإصابة بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة. إيران تقول إنها ستبقى متأهبة حتى بعد قرار ترامب بتأجيل الضربات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت وزيرة المالية اليابانية إن الوزارة اشترت الين الياباني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ويعتقد أن التدخل المشترك هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5 ينات في تداولات نيويورك الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 2.5 شهر، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 40 عاما. وأصدرت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي بيانا يوم الاثنين تؤكد فيه التدخل المشترك، وقالت لاحقا للصحفيين أن هذا الإجراء كان متوافقا مع اليابان مع البيان المشترك لوزيري مالية اليابان والولايات المتحدة الصادر في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقالت كاتاياما: تراقب وزارة المالية اليابانية الوضع الراهن عن كثب وتحافظ على تواصل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، ولن نتردد في القيام بمزيد من التدخل المنسق في المستقبل. وأضافت كاتاياما أن اليابان تخطط في المستقبل لاستخدام تسهيل يقدمه الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الدولارات اللازمة للتدخل عبر استخدام عبر استخدام حيازتها من السندات الأمريكية كضمان. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارته لن تتردد في المشاركة في المزيد من التدخلات المشتركة. وقال بيسنت إن وزارة الخزانة الأمريكية تدعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق والسياسة النقدية لتصحيح انخفاض قيمة الين على نحو كبير. وكان هذا أول تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات منذ عام 2011. وفي تلك المناسبة بعت سلطات الين بعدما ارتفعت قيمته عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان. إلا أن هذه هي أول عملية تدخل مشترك لشراء الين منذ عام 1998 عندما واجهت اليابان سلسلة من إفلاسات بعض البنوك. تشهد محافظة كوموموتو اليابانية موجة حر شديد عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا حادا يوم الأحد، وسجلت مدينة هيتويوشي وبلدة أساغيري رقما قياسيا جديدا تجاوز 39 درجة مئوية. أما في مدينة كوموموتو فقد تجاوزت درجة الحرارة 38 مئوية. وأكدت السلطات وفاة 38 شخصا بعد الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء، لكنها لم تتحقق بعد ما إذا كانت حالتا وفاة منهما مرتبطتين بالزلزال. واتخذ بعض الناس من سياراتهم ملاجئ، وأعلن محافظ كوموموتو أن أحد المتوفين كانت امرأة نازحة في السبعينات من عمرها، ويحتمل أنها توفيت بسبب ضربة الحر أثناء اتخاذها من السيارة ملجأ لها. وتقول السلطات أيضا إن أكثر من 3800 مبنى قد تضرر، وتم إجلاء حوالي 8500 شخص، وقد انقطعت مياه الصنبور عن أكثر من 46,000 منزل ومنشأة تجارية في المحافظة. وألحق الزلزال أضرارا بالأنابيب الممتدة من أحد السدود إلى محطة لتنقية المياه.
ووضعت حاوية متنقلة مزودة بمرحاضين في محطة على جانب الطريق في بلدة هيكاوا يوم الأحد، حيث تستمر انقطاعات المياه هناك. وركبت حوالي 30 وحدة استحمام مجهزة بآلية إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها في مراكز الإيواء بمدينة أوكي ومناطق أخرى. ويعمل النظام على إزالة الشوائب من المياه وإضافة المطهرات، مما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 98% من المياه. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة كوموموتو في ساعات النهار إلى 40 مئوية، وهو مستوى خطير. ويحث الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للوقاية من ضربة الحرارة.

تحافظ طهران على موقفها المتشدد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي الضربات الجديدة ضد إيران. وبحسب التقارير، كان ترامب يخطط لشن هجوم كبير في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، لكنه قال إنه وافق على إلغائه بشروط. وكتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن أي هجوم حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. وسيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الذي تشكله إيران. وكتب ترامب أنه بناء على الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يكون قادرا على إبرام صفقة بشكل سريع. ونقل موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يوم السبت عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب خلال مكالمة هاتفية على الامتناع عن شن ضربات جديدة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد عن مسؤول دفاعي إيراني كبير قوله إن البلاد تعتبر تصريحات العدو الأخيرة بمثابة تهديد حقيقي وموثوق حتى لو تم طرحها كجزء من تكتيكات نفسية. كما أفاد المسؤول أن إيران لن تفاجأ ولن تبقى ساكنة، مضيفا أنها ستزيد من جاهزيتها العسكرية وتعزز قدرتها على الردع. ويبدو أن خطر التصعيد قد تراجع مؤقتا، وينصب التركيز الآن على ما إذا كان الطرفان سيحرزان أي تقدم ملموس في المحادثات المقبلة. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ واحد من بين عشرات الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا مؤخرا، وقد ناشد الدول الغربية تقديم المساعدة. ونشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هجمات روسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 3 أغسطس 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، اليابان تؤكد تدخلها المشترك في سوق العملات مع الولايات المتحدة. سكان كوموموتو المنكوبة بالزلزال يواجهون خطر الإصابة بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة. إيران تقول إنها ستبقى متأهبة حتى بعد قرار ترامب بتأجيل الضربات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت وزيرة المالية اليابانية إن الوزارة اشترت الين الياباني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ويعتقد أن التدخل المشترك هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5 ينات في تداولات نيويورك الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 2.5 شهر، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 40 عاما. وأصدرت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي بيانا يوم الاثنين تؤكد فيه التدخل المشترك، وقالت لاحقا للصحفيين أن هذا الإجراء كان متوافقا مع اليابان مع البيان المشترك لوزيري مالية اليابان والولايات المتحدة الصادر في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقالت كاتاياما: تراقب وزارة المالية اليابانية الوضع الراهن عن كثب وتحافظ على تواصل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، ولن نتردد في القيام بمزيد من التدخل المنسق في المستقبل. وأضافت كاتاياما أن اليابان تخطط في المستقبل لاستخدام تسهيل يقدمه الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الدولارات اللازمة للتدخل عبر استخدام عبر استخدام حيازتها من السندات الأمريكية كضمان. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارته لن تتردد في المشاركة في المزيد من التدخلات المشتركة. وقال بيسنت إن وزارة الخزانة الأمريكية تدعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق والسياسة النقدية لتصحيح انخفاض قيمة الين على نحو كبير. وكان هذا أول تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات منذ عام 2011. وفي تلك المناسبة بعت سلطات الين بعدما ارتفعت قيمته عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان. إلا أن هذه هي أول عملية تدخل مشترك لشراء الين منذ عام 1998 عندما واجهت اليابان سلسلة من إفلاسات بعض البنوك. تشهد محافظة كوموموتو اليابانية موجة حر شديد عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا حادا يوم الأحد، وسجلت مدينة هيتو يوشي وبلدة أساغيري رقما قياسيا جديدا تجاوز 39 درجة مئوية. أما في مدينة كوموموتو فقد تجاوزت درجة الحرارة 38 مئوية. وأكدت السلطات وفاة 38 شخصا بعد الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء، لكنها لم تتحقق بعد ما إذا كانت حالتا وفاة منهما مرتبطتين بالزلزال. واتخذ بعض الناس من سياراتهم ملاجئ، وأعلن محافظ كوموموتو أن أحد المتوفين كانت امرأة نازحة في السبعينات من عمرها، ويحتمل أنها توفيت بسبب ضربة الحر أثناء اتخاذها من السيارة ملجأ لها. وتقول السلطات أيضا إن أكثر من 3800 مبنى قد تضرر، وتم إجلاء حوالي 8500 شخص، وقد انقطعت مياه الصنبور عن أكثر من 46,000 منزل ومنشأة تجارية في المحافظة. وألحق الزلزال أضرارا بالأنابيب الممتدة من أحد السدود إلى محطة لتنقية المياه.
ووضعت حاوية متنقلة مزودة بمرحاضين في محطة على جانب الطريق في بلدة هيكاوا يوم الأحد، حيث تستمر انقطاعات المياه هناك. وركبت حوالي 30 وحدة استحمام مجهزة بآلية إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها في مراكز الإيواء بمدينة أوكي

مناطق أخرى، ويعمل النظام على إزالة الشوائب من المياه وإضافة المطهرات، مما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 98% من المياه. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة كوموموتو في ساعات النهار إلى 40 مئوية، وهو مستوى خطير. ويحث الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للوقاية من ضربة الحرارة.

تحافظ طهران على موقفها المتشدد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي الضربات الجديدة ضد إيران. وبحسب التقارير، كان ترامب يخطط لشن هجوم كبير في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، لكنه قال إنه وافق على إلغائه بشروط. وكتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن أي هجوم حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. وسيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الذي تشكله إيران. وكتب ترامب أنه بناء على الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يكون قادرا على إبرام صفقة بشكل سريع. ونقل موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يوم السبت عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب خلال مكالمة هاتفية على الامتناع عن شن ضربات جديدة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد عن مسؤول دفاعي إيراني كبير قوله إن البلاد تعتبر تصريحات العدو الأخيرة بمثابة تهديد حقيقي وموثوق حتى لو تم طرحها كجزء من تكتيكات نفسية. كما أفاد المسؤول أن إيران لن تفاجأ ولن تبقى ساكنة، مضيفا أنها ستزيد من جاهزيتها العسكرية وتعزز قدرتها على الردع. ويبدو أن خطر التصعيد قد تراجع مؤقتا، وينصب التركيز الآن على ما إذا كان الطرفان سيحرزان أي تقدم ملموس في المحادثات المقبلة. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ واحد من بين عشرات الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا مؤخرا، وقد ناشد الدول الغربية تقديم المساعدة. ونشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هجمات روسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。

0: 本当ですね。
1: إليكم المعاني.
2: تام تنظر إلى القطط وتقول
0: كاواي
1: لطيفة.
0: مينا غوهان و تابتيماس.
1: كلها تأكل الطعام.
2: وأياكا تجيب
0: هونتوني كاواي ني.
1: إنها حقا لطيفة.
2: وتخاطب القطط قائلة
0: أويدي أويدي.
1: تعال تعال.
2: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
0: واتاشي وا كونو كو غا سكي.
1: أنا أحب هذا الصغير.
2: تام تدلل قطا آخر وتقول
0: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: أنا أحب هذا القط.
2: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيرو ني.
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
2: فتجيب تام
0: هونتو ديس ني.
1: أنت محق.
2: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
4: واتاشي
1: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد والذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: نيكو
1: هو القط.
4: كونو نيكو
1: يعني هذا القط.
4: سكي ديس
1: يعني أحب، وإن كان
4: سكي
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
4: سكي ديس.
1: إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
1: تقولون
4: نيكو غا سكي ديس،
1: أحب القطط.
2: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
1: سؤال وجيه. عندما نقول
4: سكي ديس
1: أي أحب
4: سكي
1: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
2: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
1: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
4: ديس
1: من
4: سكي ديس
1: ونقول
4: سكي.
2: لاحظت أن أيا من تم وأياكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
4: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
1: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
4: واتاشيوا.
2: استمعوا ورددوا
4: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか？
0: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
5: 食べ物は何が好きですか؟
2: ما هو طعامك المفضل؟
4: 食べ物
1: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
4: 何
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
4: 何が好きですか؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
0: 寿司が好きです.
2: أحب السوشي.
1: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
4: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
1: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
4: جي بوب. جي بوب.
1: ماذا تقولون؟
6: جي بوب が好きです. جي بوب が好きです.
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا:
4: مانجا مانجا
5: مانجا が好きです مانجا が好きです
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
6: هونتو ديسني
4: هونتو،
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
4: هونتو
1: أي حقيقة.
4: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
4: ديسني
1: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
2: استمعوا ورددوا
4: هونتو ديسني.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
6: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
2: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
1: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
2: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 3 أغسطس 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، اليابان تؤكد تدخلها المشترك في سوق العملات مع الولايات المتحدة. سكان كوموموتو المنكوبة بالزلزال يواجهون خطر الإصابة بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة. إيران تقول إنها ستبقى متأهبة حتى بعد قرار ترامب بتأجيل الضربات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت وزيرة المالية اليابانية إن الوزارة اشترت الين الياباني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ويعتقد أن التدخل المشترك هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5 ينات في تداولات نيويورك الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 2.5 شهر، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 40 عاما. وأصدرت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي بيانا يوم الاثنين تؤكد فيه التدخل المشترك، وقالت لاحقا للصحفيين أن هذا الإجراء كان متوافقا مع اليابان مع البيان المشترك لوزيري مالية اليابان والولايات المتحدة الصادر في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقالت كاتاياما: تراقب وزارة المالية اليابانية الوضع الراهن عن كثب وتحافظ على تواصل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، ولن نتردد في القيام بمزيد من التدخل المنسق في المستقبل. وأضافت كاتاياما أن اليابان تخطط في المستقبل لاستخدام تسهيل يقدمه الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الدولارات اللازمة للتدخل عبر استخدام عبر استخدام حيازتها من السندات الأمريكية كضمان. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارته لن تتردد في المشاركة في المزيد من التدخلات المشتركة. وقال بيسنت إن وزارة الخزانة الأمريكية تدعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق والسياسة النقدية لتصحيح انخفاض قيمة الين على نحو كبير. وكان هذا أول تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات منذ عام 2011. وفي تلك المناسبة بعت سلطات الين بعدما ارتفعت قيمته عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان. إلا أن هذه هي أول عملية تدخل مشترك لشراء الين منذ عام 1998 عندما واجهت اليابان سلسلة من إفلاسات بعض البنوك.

تشهد محافظة كوماموتو اليابانية موجة حر شديد عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين. فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا حادا يوم الأحد، وسجلت مدينة هيتويوشي وبلدة أساغيري رقما قياسيا جديدا تجاوز 39 درجة مئوية. أما في مدينة كوماموتو فقد تجاوزت درجة الحرارة 38 مئوية. وأكدت السلطات وفاة 38 شخصا بعد الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء، لكنها لم تتحقق بعد ما إذا كانت حالتا وفاة منهما مرتبطتين بالزلزال. واتخذ بعض الناس من سياراتهم ملاجئ، وأعلن محافظ كوماموتو أن أحد المتوفين كانت امرأة نازحة في السبعينات من عمرها، ويحتمل أنها توفيت بسبب ضربة الحر أثناء اتخاذها من السيارة ملجأ لها. وتقول السلطات أيضا إن أكثر من 3800 مبنى قد تضرر، وتم إجلاء حوالي 8500 شخص، وقد انقطعت مياه الصنبور عن أكثر من 46,000 منزل ومنشأة تجارية في المحافظة. وألحق الزلزال أضرارا بالأنابيب الممتدة من أحد السدود إلى محطة لتنقية المياه. ووضعت حاوية متنقلة مزودة بمرحاضين في محطة على جانب الطريق في بلدة هيكاوا يوم الأحد، حيث تستمر انقطاعات المياه هناك. وركبت حوالي 30 وحدة استحمام مجهزة بآلية إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها في مراكز الإيواء بمدينة أوكي ومناطق أخرى. ويعمل النظام على إزالة الشوائب من المياه وإضافة المطهرات، مما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 98% من المياه. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة كوماموتو في ساعات النهار إلى 40 مئوية، وهو مستوى خطير. ويحث الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للوقاية من ضربة الحرارة.

تحافظ طهران على موقفها المتشدد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي الضربات الجديدة ضد إيران. وبحسب التقارير، كان ترامب يخطط لشن هجوم كبير في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، لكنه قال إنه وافق على إلغائه بشروط. وكتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن أي هجوم حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. وسيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الذي تشكله إيران. وكتب ترامب أنه بناء على الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يكون قادرا على إبرام صفقة بشكل سريع. ونقل موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يوم السبت عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب خلال مكالمة هاتفية على الامتناع عن شن ضربات جديدة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد عن مسؤول دفاعي إيراني كبير قوله إن البلاد تعتبر تصريحات العدو الأخيرة بمثابة تهديد حقيقي وموثوق حتى لو تم طرحها كجزء من تكتيكات نفسية. كما أفاد المسؤول أن إيران لن تفاجأ ولن تبقى ساكنة، مضيفا أنها ستزيد من جاهزيتها العسكرية وتعزز قدرتها على الردع. ويبدو أن خطر التصعيد قد تراجع مؤقتا، وينصب التركيز الآن على ما إذا كان الطرفان سيحرزان أي تقدم ملموس في المحادثات المقبلة. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ واحد من بين عشرات الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا مؤخرا، وقد ناشد الدول الغربية تقديم المساعدة. ونشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هجمات الروسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。إليكم
0: المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
3: كواي.
0: لطيفة.
3: みんなご飯を食べています。كلها
0: تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
2: 本当に可愛いね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
2: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
4: نيكو كافيتي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
0: هو القط.
5: この猫
0: يعني هذا القط.
5: 好きです
0: يعني أحب. وإن كان
5: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: 好きです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
0: تقولون
5: نيكوが好きです.
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو 好きです؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
5: 好きです
0: أي أحب
5: 好き
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
0: من
5: سكي ديس
0: ونقول
5: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: Thank you.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか?
2: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか?
1: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: 何
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: 何が好きですか?
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
2: 寿司が好きです.
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです.
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب.
0: ماذا تقولون؟
2: جي بوب が好きです. جي بوب が好きです.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
5: مانجا. مانجا.
6: مانجا が好きです. مانجا が好きです.
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو، وتعبير اليوم هو
2: 本当ですね。本当
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: 本当
0: أي حقيقة.
5: 本当ですね.
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ね في
5: ですね
0: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
1: استمعوا ورددوا.
5: 本当ですね.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 可愛い。みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي.

0: الشفاهي إذا زرتم اليابان.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 3 أغسطس 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، اليابان تؤكد تدخلها المشترك في سوق العملات مع الولايات المتحدة. سكان كوموموتو المنكوبة بالزلزال يواجهون خطر الإصابة بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة. إيران تقول إنها ستبقى متأهبة حتى بعد قرار ترامب بتأجيل الضربات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت وزيرة المالية اليابانية إن الوزارة اشترت الين الياباني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ويعتقد أن التدخل المشترك هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5 ينات في تداولات نيويورك الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 2.5 شهر، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 40 عاما. وأصدرت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي بيانا يوم الاثنين تؤكد فيه التدخل المشترك، وقالت لاحقا للصحفيين أن هذا الإجراء كان متوافقا مع اليابان مع البيان المشترك لوزيري مالية اليابان والولايات المتحدة الصادر في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقالت كاتاياما: تراقب وزارة المالية اليابانية الوضع الراهن عن كثب وتحافظ على تواصل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، ولن نتردد في القيام بمزيد من التدخل المنسق في المستقبل. وأضافت كاتاياما أن اليابان تخطط في المستقبل لاستخدام تسهيل يقدمه الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الدولارات اللازمة للتدخل عبر استخدام حيازتها من السندات الأمريكية كضمان. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارته لن تتردد في المشاركة في المزيد من التدخلات المشتركة. وقال بيسنت إن وزارة الخزانة الأمريكية تدعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق والسياسة النقدية لتصحيح انخفاض قيمة الين على نحو كبير. وكان هذا أول تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات منذ عام 2011. وفي تلك المناسبة بعت سلطات الين بعدما ارتفعت قيمته عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان. إلا أن هذه هي أول عملية تدخل مشترك لشراء الين منذ عام 1998 عندما واجهت اليابان سلسلة من إفلاسات بعض البنوك. تشهد محافظة كوموموتو اليابانية موجة حر شديد عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين. فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا حادا يوم الأحد، وسجلت مدينة هيتو يوشي وبلدة أساغيري رقما قياسيا جديدا تجاوز 39 درجة مئوية. أما في مدينة كوموموتو فقد تجاوزت درجة الحرارة 38 مئوية. وأكدت السلطات وفاة 38 شخصا بعد الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء، لكنها لم تتحقق بعد ما إذا كانت حالة وفاة

منهما مرتبطتين بالزلزال. واتخذ بعض الناس من سياراتهم ملاجئ، وأعلن محافظ كوماموتو أن أحد المتوفين كانت امرأة نازحة في السبعينات من عمرها، ويحتمل أنها توفيت بسبب ضربة الحر أثناء اتخاذها من السيارة ملجأ لها. وتقول السلطات أيضا إن أكثر من 3800 مبنى قد تضرر، وتم إجلاء حوالي 8500 شخص، وقد انقطعت مياه الصنبور عن أكثر من 46,000 منزل ومنشأة تجارية في المحافظة. وألحق الزلزال أضرارا بالأنابيب الممتدة من أحد السدود إلى محطة لتنقية المياه. ووضعت حاوية متنقلة مزودة بمرحاضين في محطة على جانب الطريق في بلدة هيكاوا يوم الأحد، حيث تستمر انقطاعات المياه هناك. وركبت حوالي 30 وحدة استحمام مجهزة بآلية إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها في مراكز الإيواء بمدينة أوكي ومناطق أخرى. ويعمل النظام على إزالة الشوائب من المياه وإضافة المطهرات، مما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 98% من المياه. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة كوماموتو في ساعات النهار إلى 40 مئوية، وهو مستوى خطير. ويحث الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للوقاية من ضربة الحرارة.

تحافظ طهران على موقفها المتشدد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي الضربات الجديدة ضد إيران. وبحسب التقارير، كان ترامب يخطط لشن هجوم كبير في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، لكنه قال إنه وافق على إلغائه بشروط. وكتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن أي هجوم حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. وسيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الذي تشكله إيران. وكتب ترامب أنه بناء على الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يكون قادرا على إبرام صفقة بشكل سريع. ونقل موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يوم السبت عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب خلال مكالمة هاتفية على الامتناع عن شن ضربات جديدة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد عن مسؤول دفاعي إيراني كبير قوله إن البلاد تعتبر تصريحات العدو الأخيرة بمثابة تهديد حقيقي وموثوق حتى لو تم طرحها كجزء من تكتيكات نفسية. كما أفاد المسؤول أن إيران لن تفاجأ ولن تبقى ساكنة، مضيفا أنها ستزيد من جاهزيتها العسكرية وتعزز قدرتها على الردع. ويبدو أن خطر التصعيد قد تراجع مؤقتا، وينصب التركيز الآن على ما إذا كان الطرفان سيحرزان أي تقدم ملموس في المحادثات المقبلة. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ واحد من بين عشرات الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا مؤخرا، وقد ناشد الدول الغربية تقديم المساعدة. ونشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هجمات روسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: いらいこもるまーに。
1: たん تنظر إلى القطط وتقول
2: かわいい。
0: لطيفة。
2: みんなご飯を食べています。
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب.
2: 本当にかわいいね。
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة.
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول.
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول.
2: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: انت محق.
1: مقهى القطط به انواع عديده من القطط، ومن الاشياء الممتعه البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط.
2: 私はこの猫が好きです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا.
4: 私
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: 猫
0: هو القط.
4: この猫
0: يعني هذا القط.
4: 好きです
0: يعني أحب. وإن كان
4: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
4: 好きです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
0: تقولون
4: نيكو が好きです.
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو 好きです.
0: سؤال وجيه. عندما نقول
4: 好きです.
0: أي أحب
4: 好き.
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات ن، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
4: ديس
0: من
4: سكي ديس
0: ونقول
4: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
4: 私はこの猫が好きです.
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
4: 私は.
1: استمعوا ورددوا
4: 好きです. この猫が好きです. 私はこの猫が好きです。
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか?
2: 寿司が好きです。

0: إيه لايك مول ماني؟
1: تابيمونو وا ناني غا سكي ديسكا؟
2: ما هو طعامك المفضل؟
3: تابيمونو
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
3: ناني
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
3: ناني غا سكي ديسكا؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
4: سوشي غا سكي ديس
2: أحب السوشي
0: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا
2: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا
3: تابيمونو وا ناني غا سكي ديسكا؟ سوشي غا سكي ديس
0: والآن الدور عليكم اذكروا أشياء تحبونها مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
3: جي بوب جي بوب
0: ماذا تقولون؟
4: جي بوب غا سكي ديس جي بوب غا سكي ديس
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
3: مانجا مانجا
1: مانجا غا سكي ديس مانجا غا سكي ديس
2: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو وتعبير اليوم هو
4: هونتو ديسني
3: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
3: هونتو
0: أي حقيقة
3: هونتو ديسني
0: يعني فعلاً أو أنت محق وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي والمقطع الأخير ني في
3: ديسني
0: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب
2: استمعوا ورددوا
3: هونتو ديسني
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
5: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
6: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب وتحظى بشعبية كبيرة
2: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت
2: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
2: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 3 أغسطس 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، اليابان تؤكد تدخلها المشترك في سوق العملات مع الولايات المتحدة. سكان كوموموتو المنكوبة بالزلزال يواجهون خطر الإصابة بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة. إيران تقول إنها ستبقى متأهبة حتى بعد قرار ترامب بتأجيل الضربات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت وزيرة المالية اليابانية إن الوزارة اشترت الين الياباني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ويعتقد أن التدخل المشترك هو السبب وراء الارتفاع الحاد الذي شهده الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 5 ينات في تداولات نيويورك الأسبوع الماضي. وقد دفع هذا الارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 2.5 شهر، بعدما كان قد وصل إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى له في 40 عاما. وأصدرت وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي بيانا يوم الاثنين تؤكد فيه التدخل المشترك، وقالت لاحقا للصحفيين أن هذا الإجراء كان متوافقا مع اليابان مع البيان المشترك لوزيري مالية اليابان والولايات المتحدة الصادر في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقالت كاتاياما: تراقب وزارة المالية اليابانية الوضع الراهن عن كثب وتحافظ على تواصل وثيق مع وزارة الخزانة الأمريكية، ولن نتردد في القيام بمزيد من التدخل المنسق في المستقبل. وأضافت كاتاياما أن اليابان تخطط في المستقبل لاستخدام تسهيل يقدمه الاحتياطي الفيدرالي بإقراض الدولارات اللازمة للتدخل عبر استخدام عبر استخدام حيازتها من السندات الأمريكية كضمان. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وزارته لن تتردد في المشاركة في المزيد من التدخلات المشتركة. وقال بيسنت إن وزارة الخزانة الأمريكية تدعم بقوة الخطوات الحاسمة التي اتخذتها اليابان في السوق والسياسة النقدية لتصحيح انخفاض قيمة الين على نحو كبير. وكان هذا أول تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في سوق العملات منذ عام 2011. وفي تلك المناسبة بعت سلطات الين بعدما ارتفعت قيمته عقب الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي اليابان. إلا أن هذه هي أول عملية تدخل مشترك لشراء الين منذ عام 1998 عندما واجهت اليابان سلسلة من إفلاسات بعض البنوك. تشهد محافظة كوموموتو اليابانية موجة حر شديد عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين. فقد ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعا حادا يوم الأحد، وسجلت مدينة هيتويوشي وبلدة أساغيري رقما قياسيا جديدا تجاوز 39 درجة مئوية. أما في مدينة كوموموتو فقد تجاوزت درجة الحرارة 38 مئوية. وأكدت السلطات وفاة 38 شخصا بعد الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء، لكنها لم تتحقق بعد ما إذا كانت حالتا وفاة منهما مرتبطتين بالزلزال. واتخذ بعض الناس من سياراتهم ملاجئ، وأعلن محافظ كوموموتو أن أحد المتوفين كانت امرأة نازحة في السبعينات من عمرها، ويحتمل أنها توفيت بسبب ضربة الحر أثناء اتخاذها من السيارة ملجأ لها. وتقول السلطات أيضا إن أكثر من 3800 مبنى قد تضرر، وتم إجلاء حوالي 8500 شخص، وقد انقطعت مياه الصنبور عن أكثر من 46,000 منزل ومنشأة تجارية في المحافظة. وألحق الزلزال أضرارا بالأنابيب الممتدة من أحد السدود إلى محطة لتنقية المياه.

ووضعت حاوية متنقلة مزودة بمرحاضين في محطة على جانب الطريق في بلدة هيكاوا يوم الأحد، حيث تستمر انقطاعات المياه هناك. وركبت حوالي 30 وحدة استحمام مجهزة بآلية إعادة تدوير المياه لإعادة استخدامها في مراكز الإيواء بمدينة أوكي ومناطق أخرى. ويعمل النظام على إزالة الشوائب من المياه وإضافة المطهرات، مما يسمح بإعادة استخدام ما يصل إلى 98% من المياه. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يوم الاثنين، وقد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة كوموموتو في ساعات النهار إلى 40 مئوية، وهو مستوى خطير. ويحث الناس على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للوقاية من ضربة الحرارة.

تحافظ طهران على موقفها المتشدد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي الضربات الجديدة ضد إيران. وبحسب التقارير، كان ترامب يخطط لشن هجوم كبير في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، لكنه قال إنه وافق على إلغائه بشروط. وكتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة التوقف عن أي هجوم حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. وسيشمل الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الذي تشكله إيران. وكتب ترامب أنه بناء على الطلب وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يكون قادرا على إبرام صفقة بشكل سريع. ونقل موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يوم السبت عن مصادر قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حث ترامب خلال مكالمة هاتفية على الامتناع عن شن ضربات جديدة. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأحد عن مسؤول دفاعي إيراني كبير قوله إن البلاد تعتبر تصريحات العدو الأخيرة بمثابة تهديد حقيقي وموثوق حتى لو تم طرحها كجزء من تكتيكات نفسية. كما أفاد المسؤول أن إيران لن تفاجأ ولن تبقى ساكنة، مضيفا أنها ستزيد من جاهزيتها العسكرية وتعزز قدرتها على الردع. ويبدو أن خطر التصعيد قد تراجع مؤقتا، وينصب التركيز الآن على ما إذا كان الطرفان سيحرزان أي تقدم ملموس في المحادثات المقبلة. يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ واحد من بين عشرات الصواريخ البالستية التي أطلقتها روسيا مؤخرا، وقد ناشد الدول الغربية تقديم المساعدة. ونشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب هجمات الروسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في العاصمة كييف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.

0: わいい。みんなご飯を食べています。
1: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
3: إليكم المعاني.
4: تام تنظر إلى القطط وتقول
0: كاواي
3: لطيفة.
0: مينا غوهان و تابتيماس.
3: كلها تأكل الطعام.
4: وأياكا تجيب
1: هونتوني كاواي ني.
3: إنها حقا لطيفة.
4: وتخاطب القطط قائلة
1: أويدي أويدي.
3: تعال تعال.
4: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
1: واتاشي وا كونوكو غا سكي.
3: أنا أحب هذا الصغير.
4: تام تدلل قطاً آخر وتقول
0: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
3: أنا أحب هذا القط.
4: مايك مسترخ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
2: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
3: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
4: فتجيب تام
0: هونتو ديس ني.
3: أنت محق.
4: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
3: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: واتاشي
3: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
3: هو القط.
5: كونو نيكو
3: يعني هذا القط.
5: سكي ديس
3: يعني أحب، وإن كان
5: سكي
3: هي في الحقيقة صفة من صفات نا معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي ديس.
3: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
3: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
3: أحب القطط.
4: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
3: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
3: أي أحب
5: سكي
3: ليس فعلا وإنما صفة من صفاتي نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
4: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
3: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
3: من
5: سكي ديس
3: ونقول
5: سكي.
4: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
3: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
3: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
4: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
3: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
3: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか؟
4: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
3: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: 何
3: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: 何が好きですか؟
3: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
7: 寿司が好きです.
4: أحب السوشي.
3: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
4: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
3: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب
3: ماذا تقولون؟
8: جي بوب が好きです。J-POP が好きです。
3: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
5: مانجا. مانجا.
6: مانجا が好きです。مانجا が好きです。
4: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
3: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
1: هونتو ديسني.
5: هونتو
3: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: هونتو،
3: أي حقيقة.
5: هونتو ديسني
3: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
5: ديسني
3: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
4: استمعوا ورددوا.
5: هونتو ديسني.
3: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: كاواي. مينا غوهان أو تابتي ماس.
1: هونتوني كاواي ني. أويدي أويدي. 私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
4: ー。 والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
3: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
4: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
3: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
4: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
3: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.